أهلين، اسمي دارين عبود وبعيش بأوتاوا كندا، بس أهلي من بيروت لبنان. هون أنتوا عم تسمعوا على صوت بان باي راديو 95.9 و98.1 وحوالي العالم كله على الإنترنت على www.vobb.org.